0: Es el mediodía a las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Debate sobre la vivienda en el Congreso, turno para los grupos que responden a la ministra Isabel Rodríguez, quien ha defendido el primero de los decretos y lo ha hecho con críticas al Partido Popular y con guiños a Junts, a quien ha pedido su apoyo para convalidarlo. Congreso de los Diputados, Rosa Carreño.
2: Sí, la ministra recuerda a Junts que el 90% de sus propuestas están en ese decreto. Les ofrece enmendarlo, meter otras cosas y le pide que al menos hoy se abstengan.
3: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente.
2: Demuestren que no son como las otras derechas, como PP, Vox y UPN, dice Rodríguez, que no están con la gente, sino con los buitres. Belarra culpa a Partido Popular, Vox y Junts de los futuros desahucios.
4: Señora Nogueras, señor Feijóo, señora Abascal, no lo vamos a olvidar.
2: Podemos llama a la huelga general y Coalición Canaria pide elecciones.
5: Señorías, si no somos capaces de responder al primer problema que tiene la gente en la calle, que tiene nuestra familia, señorías, disuelvan la Cámara, vámonos y que elija la gente.
2: El PNV reconoce que el suyo va a ser un sí crítico y Bildu lamenta que las derechas sigan el dictado de los poderosos. En este momento ha subido a la tribuna la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
0: Vamos a escuchar por unos instantes a Miriam Nogueras, la portavoz de Junts.
6: Para poder defender al detalle sus engaños. Nosotros solo tendremos 7 minutos para defender la verdad. Hoy hay mucha gente pendiente de lo que ocurra.
0: En el exterior, centenares de acampados de la Puerta del Sol se han detenido ante las vallas instaladas por la policía para impedir el paso al Congreso. Portan pancartas contra la oposición y corean cánticos sobre la vivienda. Allí está Hugo Domínguez. Hola, Hugo.
7: Hola, ¿qué tal? Aquí un altavoz va marcando los cánticos que corean los cerca de 2.000 manifestantes que llegaron desde la Puerta del Sol al Congreso hace una hora.
8: ¿Dónde está el gobierno progresista?
9: ¿Dónde está el gobierno progresista?
10: De norte a sur, de este a oeste.
7: Se han tenido que quedar a unos 150 metros de la Puerta de los Leones. La policía ha montado una muralla de vallas que les impide avanzar. Entre los que están aquí, Jorge, lleva acampado en Sol desde el sábado y hoy se ha levantado pronto para preparar la pancarta e indignado nos lee lo que pone.
11: Dice PSOE y Sumar, traidores responsables. Traidores porque prometen lo que no cumplen y responsables porque es el gobierno el que tiene que actuar en esta situación.
7: También se leen pancartas contra Junts, contra el PP y Vox, pidiendo que la vivienda sea para vivir y no para especular. Siguen cantando aquí, cabreados ante la caída de los dos decretos, pidiendo muchos una huelga. Sonido en directo de esta carrera de Jerónimo. San Jerónimo.
0: Se dispara la inflación en la zona euro por la energía y la carestía de los carburantes. España a la cabeza de los 21. David Bidueiro, corresponsal comunitario.
12: La inflación a la zona euro alcanza su nivel más alto en 3 años. Los precios suben un 3,8% en septiembre frente al 3,2% de agosto, 6 décimas arriba, impulsadas por la energía, que se ha encarecido casi un 19% en el último año. El litro de diésel ya supera los 2,27 euros de media, mientras prosiguen las conversaciones para una posible liberación coordinada de reservas estratégicas en Europa. Si excluimos la energía y otros elementos volátiles, vemos que la inflación subyacente sube solo una décima, de ahí que el Banco Central Europeo apueste por posibles subidas de tipos de interés comedidas por países. España en el 5%, Italia supera el 4%, Francia y Alemania algo más del 3%.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
13: Emisión en árabe.
14: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني والشيرين الدجاني ومن الهندسة الإذاعية جيرمو رويث. نشر العدد الرسمي للجريدة الرسمية للدولة الإسبانية يوم الأربعاء الماضي المرسوم الملكي بقانون رقم 26/2026، وهي لائحة تنظيمية صممت لكبح المضاربة العقارية وحماية المستأجرين والتوسيع الحيز العام من السكن الميسور التكلفة، وتلزم بوقف عمليات الإخلاء حتى 31 من ديسمبر من عام 2030 لكل شخص لا يملك بديلا سكنيا. لا يعرف النص المكون من 96 صفحة ما هو صندوق الاستثمار العقاري الجشع، لكنه ينص على أن الكيان سواء تمتع بالشخصية القانونية أم لم يتمتع بها، الذي يكرس نشاطه لاقتناء العقارات لن يكون بإمكانه شراؤها بسعر يقل عن 70% من قيمة تقييمها في السوق. المرسوم الثاني الذي أقره مجلس الوزراء والمكرس حصرا لتجديد أو تمديد عقود الإيجار تلقائيا دون حد زمني كان لا يزال بانتظار النشر الخميس الماضي. ويرجع سبب نشر أحد المرسومين اللذين أقرتهما الحكومة يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء ونشر الثاني يوم الخميس إلى أن آخر لائحة يتم نشرها هي التي تسود، ذلك أنه في حين ينص هذا المرسوم الثاني على أن العقود غير محددة المدة، فإن المرسوم الذي نشر الأربعاء الماضي يثبتها حتى ديسمبر 2028. في كل الأحوال سيتم عرض المرسومين اللذين أقر في مجلس الوزراء على مجلس النواب يوم الجمعة للمصادقة عليهما في جلسة استثنائية. سيلزم مرسوم الإيجارات أصحاب العقارات بدفع إيجار سنة كاملة إذا قاموا بإخلاء مستأجر دون سبب وجيه. هذا وقد رفضت اللجنة التنفيذية لحزب معا من أجل كاتالونيا جونز المرسومين السكنيين اللذين تعرضهما الحكومة على مجلس النواب يوم الجمعة، ودعت إلى سحبهما مطالبة بنص جديد فورا يبدأ في معالجة أزمة السكن الحادة. وبناء على هذا الموقف لن تتمكن الحكومة من إقرار المرسومين. وفي بيان صدر مساء الخميس أكد الحزب أن العديد من الإجراءات الواردة فيهما ستؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرا إلى أنها ستقلل من المعروض من المساكن الإيجار وترفع الأسعار وتزيد من صعوبة حصول ذوي الدخل المحدود على السكن. ويؤكد حزب معا من أجل كاتالونيا جونز أنه بمجرد الانتهاء من إعداد النص الجديد سيطلب عقد اجتماع لمجلس الوزراء للموافقة عليه من خلال مرسوم ملكي جديد. في ظل هذه الظروف سيصوت حزب معا من أجل كاتالونيا لصالحه. لنستمع الآن إلى تصريح ألبرتو نونيز فيخو زعيم حزب الشعب البيبي.
15: Por respeto a los españoles, por respeto a las cámaras, por respeto a la decencia política, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza.
14: احتراما للشعب الإسباني واحتراما للبرلمان واحتراما للأخلاق السياسية لن نداعم تحت أي ظرف من الظروف فخا من هذا القبيل. إن الحكومة التي تقر مرسوما ثم تقر في اللحظة نفسها مرسوما آخر ملغية المرسوم السابق وتخضع كليهما للتصويت في البرلمان هي حكومة مخادعة. المرسوم بقانون بشأن الإيجارات الذي نشر يوم الخميس في الجريدة الرسمية للدولة يدخل تغييرا تاريخيا في سوق العقارات الإسباني بتكريس استمرارية الإيجار كقاعدة عامة. الجديد في هذه القاعدة وفقا للنص الذي حصلت عليه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية RTVE يكمن في أنه بمجرد انتهاء مدة العقد الإلزامية الدنيا للإيجار البالغة 5 أعوام للأفراد أو 7 أعوام للشركات سيتم تمديده تلقائيا بفترات من نفس المدة. هذا النظام بالإضافة إلى ذلك يلزم المالك بتعويض المستأجر بسنة كاملة من الإيجار تحسب من خلال المؤشر الرسمي للأسعار إذا قرر عدم تجديده دون سبب مبرر. هذا التعويض لا يمكن أن يكون أبدا أقل من شهر واحد من الإيجار عن كل سنة أقام فيها المستأجر في الشقة، وسيتم دفعه عند تسلم المفاتيح. ومن خلال هذه العقوبة الاقتصادية يراد تحييد الطرد غير المبرر للأسر وتعويض العائلات اقتصاديا عن التكاليف المرتفعة المرتبطة بالانتقال القسري. لنستمع الآن إلى وزير الثقافة إرنست أورتاسون. حسناً، أهم ما في هذا هو أنكم تعلمون أننا كنا نجدد الدرع الاجتماعي في الأشهر والسنوات الأخيرة وأن الحماية من الإخلاءات كانت قد سقطت، والآن ما نقوم به هو استعادة تلك الحماية من الإخلاءات، والتي تعني أنه لن يطرد أي شخص ضعيف اعتبارا من التصديق على المرسوم يوم الجمعة، بل ومنذ الآن لأنه دخل حي التنفيذ فعلا لأنه نشر، وأيضا بعد ذلك عندما يصادق عليه يوم الجمعة حتى عام 2030. أي أننا نربح وقتا طويلا من الطمأنينة فيما يتعلق بالإخلاءات، وهذا أمر أساسي تماما والشارع يطالبنا به، لأنني أعتقد بوضوح أن هذا البلد لم يكن بإمكانه تحمل هذا المستوى من الألم الاجتماعي.
16: وبسبب هذه الأزمة السكنية خرج عشرات الآلاف المتظاهرين منذ يوم السبت الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وعمليات إخلاء البيوت من المستأجرين في تظاهرة حاشدة حملت عنوان لا ماري كارمن مرة أخرى. وطالب المتظاهرون الحكومة بالتدخل واتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة لحماية المستأجرين وعدم إخراجهم من بيوتهم بالطريقة التي حصلت للسيدة ماري كارمن عمرها 87 عاما وعاشت في بيتها 71 عاما ولكنها أخرجت منه قسرا الأسبوع الفائت. وانطلقت التظاهرات من ساحة بورتا ديل سول وجابت شوارع المدينة الرئيسية وصولا إلى مجلس النواب وسط هتافات ضد شركات الاستثمار العقارية وصناديق الاستثمار، إضافة إلى هتافات ضد حكومة مدريد التي تقودها إيزابيل أيوسو من الحزب الشعبي. أثناء الهتافات رفع المتظاهرون مفاتيح منازلهم عاليا في إشارة إلى التمسك بحقهم في السكن. وطلب المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع بدعوة من اتحاد المستأجرين بإقرار عقود إيجار غير محددة المدة والسيطرة على أسعار الإيجارات أمام شركات الاستثمار التي تتحكم بها. ومن المتوقع أن تقر حكومة سانشيز حزمة من التدابير يطلق عليها اسم قانون ماري كارمن خلال اجتماع مجلس الوزراء، وتشمل التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود إضافية على عمليات الإخلاء، وهذا ما قاله رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
17: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quien protege.
16: إن المجموعات البرلمانية يجب أن تبحث الجمعة الاختيار إما بفرض الحماية لأشخاص مقيمين في منازلهم أم للذين يجنون الثروات من وراء العقارات. هذا ولا ترغب إيزابيل دياث أيوسو رئيسة مدريد في استمرار الاعتصام في بورتا ديل سول ولو لدقيقة واحدة، ولذلك ستطلب من المحاكم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا ما صرحت به يوم أمس الخميس خلال خطابها أمام الجمعية، حيث قالت أعلن أن حكومة مدريد ستقدم طعنا إداريا ضد تقاعس مندوب الحكومة عن إزالة الاعتصام الغير قانوني في بورتا ديل سول، وهو اعتصام ما كان ينبغي السماح به أصلا. ووفقا لأيوسو اختفى ألفا إعلان عقاري من موقع إدياليستا البوابة الإلكترونية الرائدة للعقارات في غضون ساعات من نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، وهذا ما أضافته أيوسو. خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 2000 عرض عقاري تم إلغاؤها، وينتاب الخوف أصحاب العقارات من أن يقوم المعتصمون في سول بالاستيلاء على المنازل قسرا. إنهم لا يولون أي احترام ويقودوننا نحو الشيوعية، ولذلك علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحزم. هذا وسيبقى الشباب في سول حتى يوم غد على الأقل، ومن المرجح أن يمددوا إقامتهم ليوم آخر، وهو اليوم الذي دعيت فيه إلى مسيرة حاشدة ضد المضاربة العقارية والتي يتوقع المنظمون أن تكون ضخمة. وسيكشف حجم الاحتجاج ما إذا كان لدى الشباب القدرة على مواصلة الضغط على الحكومة لأيام أخرى لتنفيذ إجراءات أوسع نطاقا ستؤثر على الأسواق أو ما إذا كان سيتعين عليهم الانسحاب وانتظار فرصة أنسب. هذا وقد انتقدت المتحدثة باسم حزب العمال الاشتراكي العمالي الإسباني مار إسبينار أيوسو لفكرتها العبقرية بالاستخفاف بماري كارمن من خلال التساؤل عن السن الذي يجب فيه التوقف عن دفع الإيجار، وهاجمتها قائلة التالي:
18: Mire, yo no le voy a pedir ni empatía ni sensibilidad, pero sí respeto. Porque usted puso a bailar.
16: إن الاستماع إلى استفزازاتك بشأن إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاما أمر مقزز. لقد جعلت مجتمع مدريد بأكمله يرقص فرحا لشراء شقة فاخرة لنفسك، ولم تحركي ساكنا لمنع إخلاء ماري كارمن.
19: وبمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مدريد لتعزيز العلاقات الثنائية مع إسبانيا، استحضر الملك فيليب السادس في خطابه خلال العشاء الرسمي الثلاثاء الماضي مأساة السبت. وفي هذا الصدد حث الملك أوروبا على المشاركة في الدفاع عن حدود لم يعتبرها إسبانيا فقط بل أوروبية أيضا، قائلا:
20: Debemos también ser más eficaces y solidarios en la protección de la frontera exterior de la Unión.
19: إن التسلل الجماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر الحدود الإسبانية التي هي أيضا حدود أوروبية أمر غير مقبول. إنها حالة يجب أن تؤدي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء سواء على صعيد الموارد أو التعاون. فنحن الدول التي تتحمل ضغطا أكبر لكوننا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا يمكننا أن نتحمل بمفردنا مسؤولية تقع على عاتق الجميع. وتأكد أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا سيزوران سبتة وميليليا يومي 13 و14 من أكتوبر تشرين الأول. وقد أكدت مصادر حكومية وأخرى من الديوان الملكي هذا الخبر في بيانين متطابقين صدر في وقت متقارب. ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الريتوبي، سيتم الإعلان عن برنامج الزيارة الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والديوان الملكي خلال الأيام القادمة. ولن يرافق الملك فيليب السادس رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال الزيارة وفقا لمصادر حكومية. سيرافق الملك والملكة في سبتة وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، المسؤول الوحيد عن إدارة الوضع في المدينة ذات الحكم الذاتي. وتعتبر هذه الزيارة هي أولى زيارة لملك إسباني إلى المدينتين منذ زيارة خوان كارلوس الأول والملكة صوفيا عام 2007، وهي الزيارة التي تسببت حينها في أزمة دبلوماسية مع المغرب.
16: استقال ميغيل أنخيل تريانو ممثل الحكومة الإسبانية في سبتة قبل عدة أيام عازيا قراره إلى أسباب شخصية، وذلك بعد أسابيع من التدقيق المكثف حول طريقة التعامل مع تدفق المهاجرين على الحدود، والذي شمل وصول عشرات الآلاف من المهاجرين من المغرب. واندلعت الأزمة في أواخر يوليو تموز عندما وصل أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة، مما أدى إلى إرباك مرافق الاستقبال وزيادة الجدل حول سياسة الهجرة. ودفع تريانو الذي أشرف على التنسيق بين حكومة سبتة والوكالات الحكومية الإسبانية وقوات الأمن دافع عن طريقة تعامله مع الأزمة، لكنه قال إن التدقيق الذي أعقب ذلك إلى جانب ما وصفها بحملة مضايقات ضده وضد عائلته أصبح أمرا لا يطاق. وهذا ما أضاف هو: عائلتي لا تستحق أن أبقى في منصبي لفترة أطول، ولهذا أقدم استقالتي من منصبي وخروجي من دائرة السياسة. وأكدت حكومة مدريد مرارا أنه على الرغم من تلقيها تنبيهات باحتمال حدوث عمليات عبور للحدود، لم يكن هناك ما يشير إلى تدفق بالحجم الكبير والذي شوهد في نهاية المطاف في سبتة. وتجري المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في الأحداث، ومن المقرر أن تستمع هذا الأسبوع إلى شهادة رئيس مكتب بيريث تريانو السابق. أثار رفض مجلس الشيوخ الإسباني إقرار معاهدة الصداقة مع فرنسا سجالا سياسيا خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى مدريد، مما دفع بيدرو سانشيز إلى الاعتذار واتهام المعارضة اليمينية بعرقلة اتفاق سبق أن أقره مجلس النواب الإسباني والبرلمان الفرنسي. واعتذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في زيارة إلى مدريد بعد رفض مجلس الشيوخ الإسباني يوم الثلاثاء المصادقة على معاهدة الصداقة بين البلدين. وقال سانشيز في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون: لا يسعني إلا أن أعتذر عن هذا التصويت، معتبرا موقف الحزب الشعبي اليميني الذي يمتلك الغالبية المطلقة في مجلس الشيوخ وصوت ضد المعاهدة بأنه مؤسف. وأضاف:
3: Yo he pedido disculpas públicamente al presidente de la República Francesa porque creo que
16: إنها ليست بمعاهدة صداقة بين الحكومتين الإسبانية والفرنسية، بل بين بلدين يعتبران نفسيهما شقيقين ولهما مستقبل مشترك على المستوى الأوروبي. ومن جهته وصف ماكرون نتيجة التصويت بأنها تعثر أكثر منها مأساة، وقال إنه يأسف لما حدث ويحترم في الوقت ذاته قرار مجلس الشيوخ، معتبرا أن الاتفاق بصيغته الحالية جيد.
21: Je crois que c'est un bon traité. Nous l'avons co-construit, défendu, signé. Il est en effet entre nos deux.
16: كما عبر سانشيز وماكرون عن ترحيبهما بفكرة عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، واتفقا على ضرورة أن تعزز أوروبا من دفاعاتها التجارية في مواجهة الصين. كما دعا الزعيمان إلى مزيد من المرونة في إيجاد موارد إضافية للتكتل، إذ ناشد سانشيز بروكسل بإبداء المزيد من التعاطف مع الحكومات التي تقف في الخطوط الأمامية وتحاول الاستجابة لمخاوف المواطنين. وأقر سانشيز بوجود بعض الخلافات بين إسبانيا وفرنسا في ملفات معينة، لكنه شدد على أن الحكومتين عملتا دائما بروح تهدف إلى التوصل للتوافق، مشيرا إلى تفاهم وثيق جدا بينهما في الدفاع عن المشروع الأوروبي. ومن جانبه ذكر ماكرون بالروابط التاريخية التي تجمع ما بين فرنسا وإسبانيا، مسلطا الضوء على متانة التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والدفاع وترابط شبكات الطاقة.

0: نلتقي اليوم لنحتفي بواحد من أعظم العقول الأدبية التي أنجبتها الإنسانية. إنه الكاتب الخالد ميغيل دي سيرفانتيس، الأب الروحي للرواية الحديثة وصانع الشخصية العالمية الخالدة دون كيخوت دي لا مانشا. إن الاحتفاء بذكرى ميلاد سيرفانتيس ليس مجرد استحضار لتاريخ أدبي عريق، بل هو تجديد للعهد مع قيم الخيال والنقد الإنساني والبحث المستمر عن الحقيقة والعدالة التي تتردد أصداؤها عبر صفحات تحفته الخالدة. يزداد هذا الاحتفاء بهاء وألقا بفضل المساهمات النقدية القيمة التي يقدمها البروفيسور خيسوس مايسترو، أستاذ كورسي الأدب الإسباني وأحد أبرز المتخصصين عالميا في دراسة أعمال سيرفانتيس والنظرية الأدبية المقارنة. يكسر البروفيسور مايسترو الأنماط التقليدية في قراءة دون كيخوتي، داعيا إلى فهم الأدب باعتباره شكلا من أشكال المعرفة والعقلانية. كذلك يتجاوز في تحليلاته النظرة السطحية للرواية بوصفها عملا ترفيهيا ليبرزها كعمل فلسفي يعكس أزمات الإنسان الحديث والبحث عن الهوية. من خلال محاضراته وكتبه وقيادته للعديد من المشاريع البحثية الدولية، أسهم البروفيسور مايسترو في تقريب الأدب الإسباني الكلاسيكي للأجيال الجديدة بلغة تجمع بين الصرامة الأكاديمية والشغف الإبداعي. إن تلاقي إرث سيرفانتيس الخالد مع الرؤية النقدية للبروفيسور خيسوس مايسترو يمنحنا فرصة فريدة لإعادة اكتشاف الأدب، ليس فقط بوصفه متعة جمالية، بل بوصفه أداة لفهم الذات والعالم. لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى البروفيسور خيسوس مايسترو على مساهمته القيمة في هذه الحلقة. وقد أرسل لنا مشكورا مداخلته الرائعة حول علاقة سيرفانتيس بالثقافة العربية، فله جزيل الشكر والتقدير.
1: Yo he dicho realmente en numerosas ocasiones que en el Quijote de Cervantes se encuentra el genoma de la literatura universal. Y es cierto que en esta obra de Cervantes.
0: لطالما أكدت في مناسبات عديدة أن رواية دون كيخوتي لسيرفانتيس تحتوي على الجينوم أو الشفرة الوراثية للأدب العالمي، بل يمكن القول إن جميع كتب الأدب العالمي يعاد صياغتها بطريقة أو بأخرى داخل هذا العمل. ومع ذلك فإن جزءا مهما من الثقافة العربية واللغة العربية والأدب العربي يكمن في صميم هذا الجنوب الأدبي العالمي، أي تلك المكتبة الأدبية الشاملة بمعناها الكوني. وبعبارة أخرى، لا يمكن فهم دون كيخوتي فهما تاما دون الإلمام بالثقافة العربية وتقدير الأثر الذي تركه العالم العربي بمجتمعه ولغته في الغرب، ولا سيما في شبه الجزيرة الإيبيرية. لم يكن لعمل دون كيخوتي أن يكتب بتلك الصورة ولا أن يكون ما هو عليه اليوم كما نعرفه لولا الثقافة العربية. وفي هذا الجانب كان سيرفانتيس يتمتع بحس مرهف تجاه الثقافات والمجتمعات واللغات المغايرة لثقافته، إذ استطاع أن يعبر بموضوعية بالغة وثراء أدبي رفيع عن قيمة تلك الثقافات الأخرى وعلاقتها بثقافة سيرفانتيس نفسها.
1: Hoy día en nuestras universidades la lengua árabe y la cultura árabe está muy poco desarrollada, está muy poco presente. Prácticamente podríamos decir que en algunos casos tiene una presencia.
0: لا تزال دراسة اللغة والثقافة العربية لليوم متواضعة المستوى، كما أن حضورها في جامعاتنا ضئيل للغاية. يمكننا القول بشكل عملي إن وجود اللغة العربية في بعض الحالات محدود كوجود لغات بالغة الأهمية كاللغتين اللاتينية واليونانية. وتضاهي اللغة العربية اللغات اليونانية الرومانية لما مثله نشرها ودراستها في الغرب من نقل للمعرفة والحكمة. قبل سنوات قليلة كانت الجامعات الإسبانية ولا سيما كليات الفلسفة والأداب تضم كراسي متخصصة في اللغة العربية. كانت هناك كراسي في جامعة أوبييدو وفي العديد من الجامعات الأخرى، واليوم انخفض عدد هذه الكراسي، وهذا واضح وجلي في تراجع أهمية الثقافة العربية والعالم العربي في الدراسات الأدبية، وبالتأكيد في الدراسات المتعلقة بأعمال سيرفانتيس. وكما ذكرت، لا يمكن تجاهل العالم العربي ودراسة دون كيخوتي دون الإلمام باللغة والثقافة العربية. يظهر سيرفانتيس وعيا عميقا بالعالم العربي في أعماله.
1: El mundo árabe está presente en el Quijote de formas muy distintas, no solamente en las palabras, en el lenguaje, en determinados conceptos imaginativos.
0: يتجلى العالم العربي في رواية دون كيخوتي بأشكال متعددة، ليس فقط في الكلمات واللغة، بل في بعض المفاهيم الخيالية التي تظهر في ثنايا العمل، وقبل كل شيء في شخصيات محددة. في الجزء الأول من دون كيخوتي نلتقي بشخصية آسرة ساحرة مفاجئة وغير متوقعة، ثريدة. ثريدة امرأة عربية تمثل قبل كل شيء الحرية، إنها شخصية عربية وغريبة وفريدة من نوعها، تقابل بالريبة في شبه الجزيرة الإيبيرية، ومع ذلك تشق طريقها في ثقافة معادية. إنها شخصية غامضة حقا حتى بالنسبة لسيرفانتيس نفسه، نموذجية لروايات المغامرات أو ما يسمى بالروايات البيزنطية، التي تميزت بتقديم شخصيات تتغلب على العديد من المحن والعقبات، وبعد تجاوزها جميعا تحقق هدفا يمكن اعتباره مرادفا للسعادة. وتعد ثريدة إحدى هذه الشخصيات، وهي تمثل تحرير شخصية محورية أخرى، وهي القبطان الأسير، شخصية خارجية.

0: من كل هذه الأحداث. عند عودتي إلى إسبانيا لم يبتعد سيربانتس عن العالم العربي، وهو أمر مثير للدهشة على عكس ما قد نتوقعه. بدلا من ذلك يصور سيربانتس في العديد من مقاطع دون كيخوتي شخصيات إنسانية استثنائية، مثل والد ثريدة الذي يعيش ويتنفس كأب حقيقي رغم انتمائه إلى ثقافة ومجتمع يختلفان اختلافا كبيرا عن ثقافة ومجتمع سيربانتس. عند هذه النقطة لا يتبنى سيربانتس ثنائية الخير والشر، فهو لا يتحدث عن الخير والشر، بالنسبة له لا يوجد سوى البشر، بشر يتشاركون التجارب في عالم قاس على الجميع وأكثر قسوة على البعض تبعا للعصر والظروف. لكن سيربانتس ليس من أولئك الذين يبحثون عن أعداء طبيعيين، بل يبني جسور التفاهم والتواصل.
1: Otro de los pasajes no menos más célebres y famosos del Quijote es el que tiene lugar en la segunda parte, en el que un morisco, el llamado
0: من المقاطع الشهيرة الأخرى في رواية دون كيخوتي ذلك المقطع الذي يقع في الجزء الثاني، حيث يعود رجل من المور يدعى ريكوتي، وهو اسم مشتق من كلمة غني أو موري، يعود إلى إسبانيا متنكرا في زي حاج لاستعادة كنوزه وثروته. يلتقي سانشو بانثا صديقه المقرب وجاره من البلدة نفسها، فيتناولان الطعام والشراب معا وينخرطان في حديث طويل وخفيف الظل. يعرض ريكوتي على سانشو مبلغا كبيرا من المال مقابل مساعدته في استعادة ثروته، لكن سانشو يرفض معلنا أنه لا يحركه الجشع أو الرغبة في الثروة، وأنه لن يبلغ عنه السلطات بأي حال من الأحوال حتى لا يقبض عليه أو يعاقب أو حتى يعدم. عند هذه النقطة يؤكد سيربانتس مرة أخرى على أن التعايش بين شخصين من ثقافات ومجتمعات مختلفة أمر ممكن تماما. بمعنى آخر يبرز سيربانتس أن البشر يتجاوزون الخلافات السياسية وأي نوع آخر من الخلافات. في رأيي هذا هو الدرس العظيم الذي يقدمه دون كيخوتي، وهو درس يغفل عنه الكثيرون. دون كيخوتي عمل يتيح لنا جميعا فرصة قيمة للمساهمة. إنه ليس كتابا يحرم أحدا من حقه في التعبير عن رأيه، بل يؤكد قبل كل شيء على التعايش السلمي بين الناس، حيث يمكنهم التعايش بانسجام تام في عوالم وإن كانت متشابهة، إلا أن لكل شخص تفسيره الخاص.
2: من هو العاقل في نظري؟
3: العاقل في نظري العاقل من ليس مجنونا.
4: مجنونا؟ أتسمع؟ هي التي تبشر بهذه الكلمة في البيت، الشاهد.
3: ماذا جرى؟ أقول مجنونا لأنه لا توجد كلمة أخرى يصف بها الجنون غير كلمة مجنون.
2: امسكي لسانك أيتها التعزة.
3: ماذا جرى؟ هل خرج من فم نمر متوحش؟
2: كان من الممكن أن ترضى السماء عن قطيع من الغنم يخرج من فمك أكثر مما ترضى عن هذه الكلمة. الله وحده هو الذي يعلم كم تستطيع كلمة مثل هذه تقال بهذه البساطة أن تدر من المصائب. ألا تتحملين المسؤولية؟
3: استمر، أكتافي في قوة رأسي.
5: الرأس يا ربي،
3: ماذا دهاكي؟ ماذا في كلمة رأسي يخدش عذريتك؟
1: Sin embargo, uno de los personajes más célebres del Quijote desde el punto de vista de la presencia de la cultura y de la lengua árabe es Cide Hamete Benengeli.
0: ومع ذلك يعد سيدي حامد بن انجيلي أو بن انخيلي من أبرز الشخصيات في رواية دون كيخوتي من منظور حضور الثقافة واللغة العربية، ويمكننا وصف هذه الشخصية بأنها شخصية وهمية. لماذا هي وهمية؟ لأنه ليست الشخصية الوهمية الوحيدة التي تظهر، فدولثينيا ديل توبوسو وبعض الشخصيات الأخرى الأقل أهمية هي أيضا شخصيات وهمية. يطلق عليها هذا الوصف لأنها لا تتصرف كبقية الشخصيات في مختلف مراحل الرواية، ولا يستطيع القارئ أو المشاهد رؤيتها أو سماعها. السيدي حامد البننجيلي أو البننخيلي شخصية تستحضر وتنسب إليها قصة دون كيخوتي وسانشو، ليس

0: لأنه من ابتكرها، بل لأنه يؤدي دور المؤرخ العربي، كاتب التاريخ العربي الذي لا يختلق شيئا، بل ينقل ببساطة في قالب أدبي سجلا تاريخيا أحداثا ومغامرات عاشها دون كيخوتي وسانشو المزعومة. من هذا المنظور يعد سيدي حامد بن إنجيلي شخصية تشكل جزءا من التاريخ الأدبي للروايات الفروسية، إذ لطالما احتوت هذه الروايات على مؤرخ أو كاتب يوثق الأحداث التاريخية، كما لو كان كاتب عدل أو قاض ويضمن صحة كل ما جرى للشخصيات الرئيسية. في هذه الحالة دون كيخوتي وسانشو بانتا، أحدهما فارس جوال والآخر مرافق له، إنها في جوهرها حيلة أدبية.
1: إنه هذا الرجل، أراهن أنه الرجل إياه.
2: إذا كان المقصود السنيور خالي فلا بد أن تسرع في إبلاغ الكاتب من أجل الوصية.
3: هذا التابع ما شكله؟
4: 1000 جنيه ذهب، لم أكن أصدق أنهما يساويان هذا المبلغ.
5: هذه فرصة طيبة، علينا أن نضع عليها أيدينا وألا ندعها تفلت. سأرى أجل وسأمسك به وسأسلمه لهم.
3: أرجوك يا عزيزي، ما شكل هذا التابع؟
5: سأجده، أقول إني سأجده.
4: 1000 جنيه ذهب،
6: تعالوا يا إخواني نبحث عنه تحت الأرض.
7: اتحرك، ألا تلاحظ أنه ينبغي أن نمسك بالعصفور قبل أن ينتزع ريشه غيرنا؟
4: من الأفضل أن ينتزع ريشه حتى لا يطير.
3: قل لي أبقاك الله، ما شكل هذا التابع؟
8: وبعد ينبغي أن أعود قبل الجلاد.
3: قل يا حلوة، هل تعرفين التابع؟
2: كلا، كفاني الفارس. يا إلهي، امنحني الفرصة حتى أجهز الثوب للجنازة فلا يبدو فقيرا.
3: ليصيبهم الطاعون جميعا. لم يتكلم أحد عن التابع. يا سانشو المسكين، لعلك أنت المقصود، وجزيرتك يا سانشو. إذا كان الرجل متزوجا فلا بد وأن يكون ثريا إذا مات قبل الأوان. سانشو يا زوجي، لا أحد يهتم بك إلا أنا. تعال ببؤسك وفقرك، تعال كما أنت بغلبك وقرفك، تعال يا حكيم العزيز، فأنا جزيرتك.

0: Pero la figura de Cidia Metebenengeli no se limita simplemente a ser un personaje más o menos fantasmagórico, un personaje que nunca interviene presencialmente o
1: لكن
0: directamente.
1: شخصية سيدي حامد بن
0: Cidia
1: جيلي ليست مجرد شخصية غامضة نوعا ما، شخصية لا تظهر أبدا بشكل مباشر أو شخصي. سيدي حامد بن جيلي أو بن خيلي هو اسم وشخصية محبوبة جدا وذات شعبية كبيرة، ويمكننا القول إنها كباقي شخصيات دون كيخوتي شخصية محبوبة جدا وذات تعاطف كبير. يميز قبل كل شيء، يميز بأن اسمه يحمل ما يعرف في الأدب بتعدد المعاني، أي أنه يحمل عدة معاني لكل منها قيمة دلالية محددة. سيدي أو سيد كما هو معروف يعني السيد، حامد اسم عربي معروف، وبنجيلي يترجم إلى الإسبانية إلى الباذنجان في الإسبانية، وترجم إلى الباذنجان، ولكنه ينظر إليه أيضا كلاحقة تعني كما هو معروف ابن، بنفس معنى هو ابن جونثالو، إذا جونثاليس، جونثاليس هو ابن جونثالو. وهكذا يقبل هذا التفسير الاشتقاق أيضا كما أشار إليه متخصصون في الثقافة العربية، ملاحظين أن اسم بنجيلي جيلي أو بنينخيلي قد يشير بشكل غير مباشر أو ساخر إلى كونه ابن غزال، مما يوحي بأن سيربانتس يتلاعب بهذا الاسم ليلمح إلى أنه بطريقة ما والد دون كيخوتي، وأن سيدي حامد بنينخيلي هو أيضا ابن سيربانتس بالمعنى الأدبي والمجازي. وقد طرحت هذه الفرضية ونشرت في مقال في صحيفة البايس، وهي فرضية منطقية ومتمسكة ومعقولة تماما من قبل متخصص بارز في الثقافة العربية واللغة العربية. ومن هذا المنطلق أؤكد أنني أؤمن بأنها مقاربة معقولة جدا، ومع ذلك فإن مصطلح سيدي حامد بن جيلي يحمل معنى شائعا ومحببا للغاية كما ذكرت، لأنه يطلق على نفسه لقبا، يطلق على نفسه لقبا مثل السيد باذنجان أو ما شابه. بهذه الطريقة يحاول سيربانتس دائما التلاعب بالألفاظ، ويحاول دائما التضليل بها، وبطريقة ما يوحي سيربانتس باستخدام هذا الاسم بأن سيدي حامد بنينخيلي أو بنينخيلي هو ابن سيربانتس أيضا، مخلوق من صنع سيربانتس. لذلك من المثير للاهتمام كيف يستخدم كل هذه الأساليب البلاغية ليحقق هدفا أساسيا، وهو أن يبقى بعيدا عن الأنظار. كتب سيربانتس أعمالا أدبية رائعة، كما أنه لم يكن موجودا قط. عند هذه النقطة يكون سيربانتس على النقيض تماما، ليس أبدا شخصا نرجسيا.

0: Otra de las funciones que a mi juicio contiene y representa el personaje de Cide Hamete Benengeli es el de...
1: من وجهة نظري تتمثل إحدى وظائف شخصيات سيدي حامد بنجيلي أو بنجيلي في إخفاء وجود ثربانتس في دون كيخوتي كما ذكرت سابقا. يستخدم ثربانتس نظاما من المؤلفين الخياليين المختلفين أو الشخصيات الوهمية للتنصل من مسؤولية تأليف دون كيخوتي. فشخصية سيدي حامد بنجيلي تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة من الشخصيات الأخرى التي بطرق مختلفة مسؤولة عن تأليف دون كيخوتي. وكان دون كيخوتي لم يكن له مؤلف واحد بل عدة مؤلفين، ويبدو أن سيدي حامد بنجيلي هو المؤلف الرئيسي لدون كيخوتي لأنه كتب قصة دون كيخوتي وسانشو باللغة العربية، وهو أمر غير مألوف وغير مسبوق، إذ كان من المفترض أن يكون حاضرا مع دون كيخوتي وسانشو ولكنه لم يكن كذلك. ومع ذلك يفترض أنه استعان بمصادر تاريخية لم يذكرها وأنه هو من كتب قصة دون كيخوتي وسانشو، لكن اتضح أن المخطوطة العربية التي كتبها سيدي حامد بنجيلي ترجمت إلى الإسبانية بفضل تدخل مترجم موريسكي يكتب بالخط الأعجمي، عثر عليه شخص مجهول تماما في سوق طليطلة. وهكذا لدينا ثلاثة أطراف: سيدي حامد بنجيلي وهو عربي يكتب بالعربية، ومترجم موريسكي أي شخص استخدم الخط العربي لكتابة الكلمات الإسبانية، وشخص عثر على هذه المخطوطات في سوق طليطلة ودفع للمترجم الموريسكي الذي يكتب بالخط الأعجمي لترجمتها إلى الإسبانية. ثم أعاد هذا الشخص تنظيم المخطوطة بأكملها، ونعتقد أنه أدخل بعض التصحيحات أحيانا في الترجمة وأحيانا في العرض، وهو من قام بتحرير المجلد بأكمله من دون كيخوتي. لكن الأمر لا ينتهي هنا، إذ يمتد تأثير هذا المؤلف من الفصل التاسع من الجزء الأول وحتى نهاية العمل. ومع ذلك لا تزال هناك 8 فصول من الجزء الأول، وهي الفصول 8 الأولى التي يفترض أنه لم يكتبها السيدي حامد بنجيلي، ولا نعرف من كتبها لأن حيلة سيدي حامد لم تذكر إلا في الفصل التاسع من الجزء الأول وليس قبله. هذا يعني أن كتابات دون كيخوتي بأكملها تخضع لنموذج بالغ التعقيد من أدب الباروك لا يمكن فهمه إلا بأخذ الثقافة العربية في الاعتبار.
2: ألا تريد أن تعرف المجهول هناك بعيدا في آخر الأبدية؟ يجب أن تسير يا فارس، الشجاعة لا نهائية، أنا في نهاية لا نهاية. تعال يا فارسي، تعال، لا تيأس أبدا من الوصول إلي والعثور علي، أمامك الخلود كله. تعال، تعال يا فارس.
3: أنا قادم، أنا قادم، أنا قادم.

0: إظلام على دوليسينا، الحلاق والفتاة والمربية والقس يتصلبون بلا حراك. دون كيشوت يرتمي مرة أخرى على السرير. يدخل الجنديان حرس الملك.
1: جينا نبحث عن الفارس دون كيشوت دي لامانشا.
2: تأخرتم في المجيء، السنيور دون كيشوت رحل.
0: إضاءة على الجزء الأعلى، شعاع ضوء على جواد عليه كتاب ضخم ورمح، وبجانبه سانشو فوق حماره.
3: هيا هيا يا سانشو إلى الأمام يا صديقي الوحيد. الكلمة الأخيرة لا يمكن أن تكون للشيطان.
4: نستمع الآن إلى حوار أعدته الزميلة شيرين الدجاني مع مدير جاليري دارا للفنون يفيل دياب كارمونا.
5: وفي هذه المساحة الثقافية سيكون لنا لقاء مع جفيل مبارك كارمونا، مدير جاليري دارا للفنون السودانية، وهو نجل الفنان السوداني رشيد دياب والفنانة الإسبانية مرسيدس كارمونا، وهي رسامة إسبانية وأستاذة جامعية ومؤسسة لمعرض أو لجاليريا دارا للفنون الذي يحظى بدعم قوي في الساحة الفنية السودانية. ويتألف المعرض المقام في العاصمة مدريد والذي يشرف عليه جفيل من لوحات ومجموعات مميزة من المطبوعات الفنية تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بدءا من اللوحات على القماش بأسلوب رشيد دياب الفنان السوداني الشهير، وهذا الأسلوب الذي تبناه في السنوات الأخيرة والذي يصور نساء يتجولن في الصحاري، والذي اشتهر به وصولا إلى تقنيات الطباعة المتعددة والوسائط المختلفة التي طورها في إسبانيا مثل الصفائح المعدنية والخشب وحتى البلاستيك. سنتناول خلال هذا اللقاء الفن التشكيلي السوداني وطبيعة الإرث الفني الإفريقي وعلاقته بالثقافة العربية والإسلامية، وأيضا علاقته بالفن الأوروبي والإسهامات الفنية التي طرأت على جاليريا دارا للفنون في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها السودان. تأسس معرض أو جاليريا دارا للفنون في أواخر عام 1999 على يد رشيد دياب ومرسيدس كارمونا في منزلهما بالخرطوم، وكانت رؤيتهما إنشاء مساحة لعرض أعمال للفنانين السودانيين بشكل احترافي. ومنذ افتتاحه استضاف المعرض العديد من الفنانين السودانيين البارزين، من بينهم إبراهيم الصلاحي وياسر أبو الحرام وحسيني غومان وأحمد محمد شبرين وغيرهم الكثير. وبسبب الحرب في السودان تم نقل المعرض إلى العاصمة مدريد، ومنذ عام 2020 يتولى ابنهما يافيل مبارك إدارة المعرض، حيث يقوم بالإشراف على جميع أعمال التقييم الفني محليا ودوليا. كان للثقافة الغربية الحديثة بشكل عام والاتجاهات التشكيلية الغربية المعاصرة بصورة خاصة كبير الأثر في الحركة الفنية التشكيلية في السودان. الانتماء القومي الوثيق للفن التشكيلي السوداني يبرز من انتمائه للثقافة العربية والإسلامية التي تتجسد في تبني اتجاهات فنية سائدة في الحركة التشكيلية العربية المعاصرة، ووجدت في السودان ومنذ العصر الحجري القديم رسومات على الصخور، وقامت حضارات عظيمة كحضارة كرما أولى الحضارات الإفريقية العظيمة وحضارة مروة التي عرفت بإنجازاتها الحضارية من أهرامات ومدافن ومعابد ولغاتها المنقوشة على الصخر. وتعاقبت على السودان حضارات كثيرة مثل حضارة كوش ونبتة ومروة والممالك الإسلامية القديمة ما بين القرن 13 والقرن 15 الميلادي، والفن التشكيلي السوداني لديه تاريخ قوي يعود إلى أكثر من 100 عامة.

0: نرحب بك الفنان السوداني الإسباني يافي الكارمونا. أنت رئيس لمعرض الفنون الدار، دار الفنون. طبعا أنت متولي هذه الدار، هذا المعرض للفنون من عام 2020. تحدثنا على هذا المعرض، معرض دار الفنون الذي نشأ في عام 1999.
1: نعم، هذا المعرض كان مشروع من الوالد والوالدة راشد دياب ومرسيدس كارمونا. هم كان عندهم الفكرة بعد ما درسوا في كلية الفنون هي في إسبانيا في جامعة كومبلوتنسي، إنه كيف يمكنوا تطوروا الفن التشكيلي في السودان. لأنه قبل المعرض ما كان في مكان خاص يعني تسميمه بالنية فقط للفن التشكيلي، فأسسوا المعرض وكلنا أنا وأختي أيضا مشينا للسودان، وعشان أيضا نتعلم ثقافتنا ونتعرف عن الأسرة في السودان، ويعني أن نكون عندنا ثقافتين. وطبعا كان عاوزين عملوا كيف بدي أقول أوماج للفن التشكيلي السوداني. فمن البداية عرضوا الفنانين المشهورين مثلا إبراهيم الصلحي في سنة 2000 أول معرض له في السودان، وأيضا أحمد الشبرين، حسين جمعان، وفنانين مثل
0: أحمد الشريف، محمود هانو،
1: لا أي، وياسر أبو الحرم. ويعني كان عاوزين يبدو حركة فنية في البلد. نعم.
0: يعني يفيل ماذا يعني الاسم يفيل؟ صراحة هو اسم غريب جدا، يعني يفيل بالإسباني وجفيل بالعربي.
1: جفيل اسم قديم، جفيل اسم هو زي الصوت أو الموسيقى اللي يبدأ الحرب قبل ما بلدين ولا قبيلتين يتحاربوا بعض بسموا الجفيل.
0: الجفيل هو أنت كفنان لا ينطبق عليك هذا الاسم.
1: جفيل ممكن نقول أنا الجفيل عشان يعني نبدأ حركة ثقافية يعني.
0: ممكن هي حرب
1: ثقافية.
0: ثقافية فنية يعني.
1: نعم.
0: طبعا السودان يعيش منذ سنوات طويلة صراع وحروب مدمرة طاحنة. لم تتوقف هذه الحروب في السودان، سواء في شماله وفي جنوبه، ولكن كيف انعكس هذه التحولات، كيف انعكست على الفن وعلى الفن التشكيلي وعلى الفن السوداني بما يعكسه الفنانين من صور ومن أعمال فنية؟
1: طبعا الحرب ما جت مفاجأة، يعني طبعا البلد انه مشاكل كثير من أيام الإمبراطوريات الإنجليزي ولكن بالضبط قبل الحرب كان عندنا حركة قوية فنية، وكان في كم معرض جديد كل شهر شهرين في افتتاح جديد بتاعت معرض، وكل يوم تلقى فنان جديد. ويعني الهوية السودانية عندها قوية شديد، يعني عندنا مثلا زي 500 مجموعات إثنية، ويعني نفس الرقم من القبائل، فالثقافة السودانية مختلفة ويعني كبيرة. فالحرب خلونا كلنا في كل الرقم في العالم، يعني نحن كنا في السودان، وحس كل السودانيين والفنانين السودانيين والقائم المعرض وذل كلهم في بلدان آخر، يعني في ناس في كينيا، في ناس في الإمارات، في مصر، ناس كتار أيضا، وفي كل العالم. فالآن كيف تقول النظام الفن التشكيلي السوداني بقى صعب شديد، لكن في ناس عندنا إمكانية عشان نحاول نطور لسه الفن التشكيلي السوداني، ونحاول نقدم العالم بلد غير من بلد عنفي، بلد ثقافي وبفلسفته ويعني بحركات ثقافية قوي.
0: نعم. ما طبيعة الإرث الفني الإفريقي بشكل عام، وبالتحديد الإرث الفني السوداني، وصلته بالثقافة العربية والإسلامية وأيضا بالفن الأوروبي؟
1: الفن التشكيلي السوداني، أول السودان بلد كبير وبلد زي الكوبري بين العالم العربي والعالم الأفريقي, بين وسط أفريقيا وشرق أفريقيا. وزي ما قلت لك في كتار من الثقافات في السودان. السودان شعر الناس كتار, يعني الهجرة من أفريقيا لأوروبا بتمشي بالسودان. الفن في السودان عنده تاريخ قوي شديد بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي. طبعا ما أول بلد وما أسست الفن في السودان, لكن حس الآن عندنا أكثر من 100 سنة من تاريخ للفن التشكيلي, وكتار من الفنانين السودانيين عندهم están presentes en muchas instituciones mundiales,
0: حاضرين يعني في العديد من
1: مثلا إبراهيم الصرحي es el padrino del arte contemporáneo السودانيس, حاضرين في العالم ويعني في احترام كثير للفن التشكيلي السوداني, وأيضا التاريخ قوي شديد. يعني عندنا حركات فلسفية زي مدرسة الخرطوم والوحيدين والكريستاليزم, مانيفستو كريستاليستا, ده زي يعني برضو فلسفة قوية عن الفن التشكيلي. فعندنا حركة قوية شديد يعني.
0: يعني أنت تأتي من عائلة فنية, الوالدة هي خريجة الفنون الجميلة, كانت هي قائمة أيضا على العديد من المعارض لفترة طويلة, هي أيضا كانت لديها عدة عروض فنية في إسبانيا وفي السودان, لأنها أقامت أيضا هناك في السودان. والدك سوداني.
1: نعم.
0: يعني هي متعمقة في الثقافة السودانية. عندما تطرح الأعمال الفنية السودانية في إسبانيا, كيف هو تلقي الإسباني لهذه الأعمال السودانية, ومدى معرفة الإسبان بالأعمال الفنية السودانية؟
1: وبكل صراحة إسبانيا لسه دير لها تمرين تمرين عن الفن التشكيلي الأفريقي وما فقط السوداني. طبعا الإسبان لما يرعوا الفن التشكيلي السوداني ما بتخيلوا أنه توجد هذا الأفكار وهذا الألوان في السودان. يعني الإسبان عاوزين لسه نوريهم حقيقة البلد وحقيقة الفن التشكيلي في البلد, لأنه عندنا تاريخ قوي شديد. والإسبان إسبانيا طبعا بلد قوي في الفن التشكيلي عالمي طبعا, لكن لسه ديروا شوية تعرفوا يعني يجوا قريب مننا, يعني ما بعيدين شوية من الفن الأفريقي وطبعا السوداني. نعم.
0: Gracias يا فيل.
1: Muchas gracias.
0: شكرا.

0: نلتقي اليوم لنحتفي بواحد من أعظم العقول الأدبية التي أنجبتها الإنسانية. إنه الكاتب الخالد ميغيل دي سيرفانتيس، الأب الروحي للرواية الحديثة وصانع الشخصية العالمية الخالدة دون كيخوت دي لا مانشا. إن الاحتفاء بذكرى ميلاد سيرفانتيس ليس مجرد استحضار لتاريخ أدبي عريق، بل هو تجديد للعهد مع قيم الخيال والنقد الإنساني والبحث المستمر عن الحقيقة والعدالة التي تتردد أصداؤها عبر صفحات تحفته الخالدة. يزداد هذا الاحتفاء بهاء وألقا بفضل المساهمات النقدية القيمة التي يقدمها البروفيسور خيسوس مايسترو، أستاذ كرسي الأدب الإسباني وأحد أبرز المتخصصين عالميا في دراسة أعمال سيرفانتيس والنظرية الأدبية المقارنة. يكسر البروفيسور مايسترو الأنماط التقليدية في قراءة دون كيخوتي، داعيا إلى فهم الأدب باعتباره شكلا من أشكال المعرفة والعقلانية. كذلك يتجاوز في تحليلاته النظرة السطحية للرواية بوصفها عملا ترفيهيا ليبرزها كعمل فلسفي يعكس أزمات الإنسان الحديث والبحث عن الهوية. من خلال محاضراته وكتبه وقيادته للعديد من المشاريع البحثية الدولية، أسهم البروفيسور مايسترو في تقريب الأدب الإسباني الكلاسيكي للأجيال الجديدة بلغة تجمع بين الصرامة الأكاديمية والشغف الإبداعي. إن تلاقي إرث سيرفانتيس الخالد مع الرؤية النقدية للبروفيسور خيسوس مايسترو يمنحنا فرصة فريدة لإعادة اكتشاف الأدب، ليس فقط بوصفه متعة جمالية بل بوصفه أداة لفهم الذات والعالم. لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى البروفيسور خيسوس مايسترو على مساهمته القيمة في هذه الحلقة. وقد أرسل إلينا مشكورا مداخلته الرائعة حول علاقة سيرفانتيس بالثقافة العربية، فله جزيل الشكر والتقدير.
1: Yo he dicho realmente en numerosas ocasiones que en el Quijote de Cervantes se encuentra el genoma de la literatura universal. Y es cierto que en esta obra de Cervantes.
0: لطالما أكدت في مناسبات عديدة أن رواية دون كيخوتي لسيرفانتيس تحتوي على الجينوم أو الشفرة الوراثية للأدب العالمي، بل يمكن القول إن جميع كتب الأدب العالمي يعاد صياغتها بطريقة أو بأخرى داخل هذا العمل. ومع ذلك فإن جزءا مهما من الثقافة العربية واللغة العربية والأدب العربي يكمن في صميم هذا الجنوب الأدبي العالمي، أي تلك المكتبة الأدبية الشاملة بمعناها الكوني. وبعبارة أخرى، لا يمكن فهم دون كيخوتي فهما تاما دون الإلمام بالثقافة العربية وتقدير الأثر الذي تركه العالم العربي بمجتمعه ولغته في الغرب، ولا سيما في شبه الجزيرة الإيبيرية. لم يكن لعمل دون كيخوتي أن يكتب بتلك الصورة ولا أن يكون ما هو عليه اليوم كما نعرفه لولا الثقافة العربية. وفي هذا الجانب كان سيرفانتيس يتمتع بحس مرهف تجاه الثقافات والمجتمعات واللغات المغايرة لثقافته، إذ استطاع أن يعبر بموضوعية بالغة وثراء أدبي رفيع عن قيمة تلك الثقافات الأخرى وعلاقتها بثقافة سيرفانتيس نفسها.
1: Hoy día en nuestras universidades la lengua árabe y la cultura árabe está muy poco desarrollada, está muy poco presente. Prácticamente podríamos decir que en algunos casos tiene una presencia.
0: لا تزال دراسة اللغة والثقافة العربية لليوم متواضعة المستوى، كما أن حضورها في جامعاتنا ضئيل للغاية. يمكننا القول بشكل عملي إن وجود اللغة العربية في بعض الحالات محدود كوجود لغات بالغة الأهمية كاللغتين اللاتينية واليونانية. وتضاهي اللغة العربية اللغات اليونانية الرومانية لما مثله نشرها ودراستها في الغرب من نقل للمعرفة والحكمة. قبل سنوات قليلة كانت الجامعات الإسبانية ولا سيما كليات الفلسفة والأداب تضم كراسي متخصصة في اللغة العربية. كانت هناك كراسي في جامعة أوبييدو وفي العديد من الجامعات الأخرى، واليوم انخفض عدد هذه الكراسي، وهذا واضح وجلي في تراجع أهمية الثقافة العربية والعالم العربي في الدراسات الأدبية، وبالتأكيد في الدراسات المتعلقة بأعمال سيرفانتس. وكما ذكرت، لا يمكن تجاهل العالم العربي ودراسة دون كيخوتي دون الإلمام باللغة والثقافة العربية. يظهر سيرفانتس وعيا عميقا بالعالم العربي في أعماله.
1: El mundo árabe está presente en el Quijote de formas muy distintas, no solamente en las palabras, en el lenguaje, en determinados conceptos imaginativos.
0: يتجلى العالم العربي في رواية دون كيخوتي بأشكال متعددة، ليس فقط في الكلمات واللغة، بل في بعض المفاهيم الخيالية التي تظهر في ثنايا العمل، وقبل كل شيء في شخصيات محددة. في الجزء الأول من دون كيخوتي نلتقي بشخصية آسرة ساحرة مفاجئة وغير متوقعة، ثريدة. ثريدة امرأة عربية تمثل قبل كل شيء الحرية، إنها شخصية عربية وغريبة وفريدة من نوعها، تقابل بالريبة في شبه الجزيرة الإيبيرية، ومع ذلك تشق طريقها في ثقافة معادية. إنها شخصية غامضة حقا حتى بالنسبة لسيرفانتس نفسه، نموذجية لروايات المغامرات أو ما يسمى بالروايات البيزنطية، التي تميزت بتقديم شخصيات تتغلب على العديد من المحن والعقبات، وبعد تجاوزها جميعا تحقق هدفا يمكن اعتباره مرادفا للسعادة. وتعد ثريدة إحدى هذه الشخصيات، وهي تمثل تحرير شخصية محورية أخرى، وهي القبطان الأسير، شخصية خيالية يتجرأ سيرفانتس من خلالها على كتابة، كما يمكننا القول، نسخة متخيلة من سيرته الذاتية. في هذا الموضع، في الجزء الأول من الرواية، يقدم سيرفانتس قصة هذا القبطان الأسير مستعرضا عبر سرديات متداخلة ضمن الرواية نفسها، سنوات أسره الخمس في الجزائر بين عامي 1575 و1580 وتحريره لاحقا. من الجدير بالذكر أن سيرفانتس حاول الهرب 4 مرات ونجا منها جميعا، في حين أن عقوبة مثل هذه المحاولة كانت الموت الفوري، ومع ذلك نجا سيرفانتس من كل هذه الأحداث. عند عودته إلى إسبانيا لم يبتعد سيرفانتس عن العالم العربي، وهو أمر مثير للدهشة على عكس ما قد نتوقعه. بدلا من ذلك يصور سيرفانتس في العديد من مقاطع دون كيخوتي شخصيات إنسانية استثنائية، مثل والد ثريدة الذي يعيش ويتنفس كأب حقيقي رغم انتباهه إلى ثقافة ومجتمع يختلفان اختلافا كبيرا عن ثقافة ومجتمع سيرفانتس. عند هذه النقطة لا يتبنى سيرفانتس ثنائية الخير والشر، فهو لا يتحدث عن الخير والشر، بالنسبة له لا يوجد سوى البشر، بشر يتشاركون التجارب في عالم قاس على الجميع وأكثر قسوة على البعض تبعا للعصر والظروف. لكن سيرفانتس ليس من أولئك الذين يبحثون عن أعداء طبيعيين، بل يبني جسور التفاهم والتواصل.
1: Otro de los pasajes no menos más célebres y famosos del Quijote es el que tiene lugar en la segunda parte, en el que un morisco, llamado.
0: من المقاطع الشهيرة الأخرى في رواية دون كيخوتي ذلك المقطع الذي يقع في الجزء الثاني، حيث يعود رجل من المور يدعى ريكوتي، وهو اسم مشتق من كلمة غني أو موري، يعود إلى إسبانيا متنكرا في زي حاج لاستعادة كنوزه وثروته. يلتقي سانشو بانثا صديقه المقرب وجاره من البلدة نفسها، فيتناولان الطعام والشراب معا وينخرطان في حديث طويل وخفيف الظل. يعرض ريكوتي على سانشو مبلغا كبيرا من المال مقابل مساعدته في استعادة ثروته، لكن سانشو يرفض، معلنا أنه لا يحركه الجشع أو الرغبة في الثروة، وأنه لن يبلغ عنه السلطات بأي حال من الأحوال حتى لا يقبض عليه أو يعاقب أو حتى يعدم. عند هذه النقطة يؤكد سيرفانتس مرة أخرى على أن التعايش بين شخصين من ثقافات ومجتمعات مختلفة أمر ممكن تماما. بمعنى آخر، يبرز سيرفانتس أن البشر يتجاوزون الخلافات السياسية وأي نوع آخر من الخلافات. في رأيي هذا هو الدرس العظيم الذي يقدمه دون كيخوتي، وهو درس يغفل عنه الكثيرون، دون كيخوتي عمل يتيح لنا جميعا فرصة قيمة للمساهمة. إنه ليس كتابا يحرم أحدا من حقه في التعبير عن رأيه، بل يؤكد قبل كل شيء على التعايش السلمي بين الناس، حيث يمكنهم التعايش بانسجام تام في عوالم وإن كانت متشابهة، إلا أن لكل شخص تفسيره الخاص.
2: من هو العاقل في نظري؟
3: العاقل في نظري العاقل من ليس مجنونا.
4: مجنونا؟ أتسمع؟ هي التي تبشر بهذه الكلمة في البيت. الشاهد.
3: ماذا جرى؟ أقول مجنونا لأنه لا توجد كلمة أخرى يصف بها الجنون غير كلمة مجنون.
2: امسكي لسانك أيتها التعسة.
3: ماذا جرى؟ هل خرج من فم نمر متوحش؟
2: كان من الممكن أن ترضى السماء عن قطيع من الغنم يخرج من فمك أكثر مما ترضى عن هذه الكلمة. الله وحده هو الذي يعلم كم تستطيع كلمة مثل هذه تقال بهذه البساطة أن تدر من المصائب. ألا تتحملين المسؤولية؟
3: استمر، أكتافي في قوة رأسي.
5: الرأس يا ربي،
3: ماذا دهاك؟ ماذا في كلمة رأسي يخدش عذريتك؟
1: Sin embargo, uno de los personajes más célebres del Quijote desde el punto de vista de la presencia de la cultura y de la lengua árabe es Cide Hamete Benengeli.
0: ومع ذلك يعد سيدي حامد بننجيلي أو بننخيلي من أبرز الشخصيات في رواية دون كيخوتي من منظور حضور الثقافة واللغة العربية، ويمكننا وصف هذه الشخصية بأنها شخصية وهمية. لماذا هي وهمية؟ لأنه ليست الشخصية الوهمية الوحيدة التي تظهر، فدولثينيا ديل توبوسو وبعض الشخصيات الأخرى الأقل أهمية هي أيضا شخصيات وهمية. يطلق عليها هذا الوصف لأنها لا تتصرف كبقية الشخصيات في مختلف مراحل الرواية، ولا يستطيع القارئ أو المشاهد رؤيتها أو سماعها. السيدي حامد البننجيلي أو البننخيلي شخصية تستحضر وتنسب إليها قصة دون كيخوتي وسانشو، ليس لأنه من ابتكرها، بل لأنه يؤدي دور المؤرخ العربي كاتب التاريخ العربي الذي لا يختلق شيئا، بل ينقل ببساطة في قالب أدبي سجلا تاريخيا أحداثا ومغامرات عاشها دون كيخوتي وسانشو المزعومة. من هذا المنظور يعد سيدي حامد بننجيلي شخصية تشكل جزءا من التاريخ الأدبي للروايات الفروسية، إذ لطالما احتوت هذه الروايات على مؤرخ أو كاتب يوثق الأحداث التاريخية، كما لو كان كاتب عدل أو قاض ويضمن صحة كل ما جرى للشخصيات الرئيسية. في هذه الحالة دون كيخوتي وسانشو بانثا، أحدهما فارس جوال والآخر مرافق له، إنها في جوهرها حيلة أدبية.
6: إنه هذا الرجل، أراهن أنه الرجل إياه.
7: إذا كان المقصود السنيور خالي فلا بد أن تسرع في إبلاغ الكاتب من أجل الوصية.
8: هذا التابع ما شكله؟
9: 1000 جنيه ذهب؟ لم أكن أصدق أنهما يساويان هذا المبلغ.
10: هذه فرصة طيبة، علينا أن نضع عليها أيدينا وألا ندعها تفلت. سأراه، أجل، وسأمسك به وسأسلمه لهم.
8: أرجوك يا عزيزي، ما شكل هذا التابع؟
10: سأجده، أقول إني سأجده.
9: 1000 جنيه ذهب، تعالوا يا إخواني نبحث عنه تحت الأرض.
3: اتحرك، ألا تلاحظ أنه ينبغي أن نمسك بالعصفور قبل أن ينتزع ريشه غيرنا؟
9: من الأفضل أن ينتزع ريشه حتى لا يطير.
8: قل لي أبقاك الله، ما شكل هذا التابع؟
2: وبعد ينبغي أن أعود قبل الجلاد.
8: قل يا حلوة، هل تعرفين التابع؟
7: كلا، كفاني الفارس. يا إلهي، امنحني الفرصة حتى أجهز الثوب للجنازة فلا يبدو فقيرا.
8: ليصيبهم الطاعون جميعا، لم يتكلم أحد عن التابع. يا سانشو المسكين، لعلك أنت المقصود وجزيرتك يا سانشو. إذا كان الرجل متزوجا فلا بد وأن يكون ثريا إذا مات قبل الأوان. سانشو يا زوجي، لا أحد يهتم بك إلا أنا. تعال ببؤسك وفقرك، تعال كما أنت بغلبك وقرفك، تعال يا حكيم العزيز، فأنا جزيرتك.

0: Pero la figura de Cidia Metebenengeli no se limita simplemente a ser un personaje más o menos fantasmagórico, un personaje que nunca interviene presencialmente o
1: لكن
0: directamente.
1: شخصية سيدي حامد بن إنجيلي ليست مجرد شخصية غامضة نوعا ما، شخصية لا تظهر أبدا بشكل مباشر أو شخصي. سيدي حامد بن إنجيلي أو بن إنخيلي هو اسم وشخصية محبوبة جدا وذات شعبية كبيرة، ويمكننا القول إنها كباقي شخصيات دون كيخوتي شخصية محبوبة جدا وذات تعاطف كبير. يميز قبل كل شيء، يميز بأن اسمه يحمل ما يعرف في الأدب بتعدد المعاني، أي أنه يحمل عدة معاني لكل منها قيمة دلالية محددة. سيدي أو سيد كما هو معروف، يعني السيد حامد اسم عربي معروف، وبالإنجيل يترجم إلى الإسبانية إلى الباذنجان، في الإسبانية يترجم إلى الباذنجان، ولكنه ينظر إليه أيضا كلاحقة تعني كما هو معروف ابن، بنفس معنى هو ابن جونثالو، إذا جونثالس، جونثالس هو ابن جونثالو. وهكذا يقبل هذا التفسير الاشتقاقي أيضا كما أشار إليه متخصصون في الثقافة العربية، ملاحظين أن اسم بنينجيلي أو بنينخيلي قد يشير بشكل غير مباشر أو ساخر إلى كونه ابن غزال، مما يوحي بأن سيربانتس يتلاعب بهذا الاسم ليلمح إلى أنه بطريقة ما والد دون كيخوتي، وأن سيدي حامد بنينجيلي هو أيضا ابن سيربانتس بالمعنى الأدبي والمجازي. وقد طرحت هذه الفرضية ونشرت في مقال في صحيفة البايس، وهي فرضية منطقية ومتمسكة ومعقولة تماما من قبل متخصص بارز في الثقافة العربية واللغة العربية. ومنها

من المثير للاهتمام كيف يستخدم كل هذه الأساليب البلاغية ليحقق هدفا أساسيا وهو أن يبقى بعيدا عن الأنظار. كتب سيربانتس أعمالا أدبية رائعة كما أنه لم يكن موجودا قط. عند هذه النقطة يكون سيربانتس على النقيض تماما، ليس أبدا شخصا نرجسيا.

0: Otra de las funciones que a mi juicio contiene y representa el personaje de Cidiamete Benengeli es el de...
1: من وجهة نظري تتمثل إحدى وظائف شخصيات سيدي حامد بنينجيليا وبنينجيلي في إخفاء وجود فيربانتس في دون كيخوتي كما ذكرت سابقا. يستخدم فيربانتس نظاما من المؤلفين الخياليين المختلفين أو الشخصيات الوهمية للتنصل من مسؤولية تأليف دون كيخوتي. فشخصية سيدي حامد بنينجيلي تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة من الشخصيات الأخرى التي بطرق مختلفة مسؤولة عن تأليف دون كيخوتي. وكان دون كيخوتي لم يكن له مؤلف واحد بل عدة مؤلفين، ويبدو أن سيدي حامد بنينجيلي هو المؤلف الرئيسي لدون كيخوتي لأنه كتب قصة دون كيخوتي وسانشو باللغة العربية، وهو أمر غير مألوف وغير مسبوق، إذ كان من المفترض أن يكون حاضرا مع دون كيخوتي وسانشو ولكنه لم يكن كذلك. ومع ذلك يفترض أنه استعان بمصادر تاريخية لم يذكرها وأنه هو من كتب قصة دون كيخوتي وسانشو. لكن اتضح أن المخطوطة العربية التي كتبها سيدي حامد بنينجيلي ترجمت إلى الإسبانية بفضل تدخل مترجم موريسكي يكتب بالخط الأعجمي، عثر عليه شخص مجهول تماما في سوق طليطلة. وهكذا لدينا ثلاثة أطراف: سيدي حامد بنينجيلي وهو عربي يكتب بالعربية، ومترجم موريسكي أي شخص استخدم الخط العربي لكتابة الكلمات الإسبانية، وشخص عثر على هذه المخطوطات في سوق طليطلة ودفع للمترجم الموريسكي الذي يكتب بالخط الأعجمي لترجمتها إلى الإسبانية. ثم عاد هذا الشخص تنظيم المخطوطة بأكملها، ونعتقد أنه أدخل بعض التصحيحات أحيانا في الترجمة وأحيانا في العرض، وهو من قام بتحرير المجلد بأكمله من دون كيخوتي. لكن الأمر لا ينتهي هنا، إذ يمتد تأثير هذا المؤلف من الفصل التاسع من الجزء الأول وحتى نهاية العمل. ومع ذلك لا تزال هناك 8 فصول من الجزء الأول، وهي الفصول 8 الأولى التي يفترض أنه لم يكتبها السيد حامد بنينجيلي، ولا نعرف من كتبها لأن حيلة سيدي حامد لم تذكر إلا في الفصل التاسع من الجزء الأول وليس قبله. هذا يعني أن كتابات دون كيخوتي بأكملها تخضع لنموذج بالغ التعقيد من أدب الباروك لا يمكن فهمه إلا بأخذ الثقافة العربية في الاعتبار.
2: ألا تريد أن تعرف المجهول هناك بعيدا في آخر الأبدية؟ يجب أن تسير يا فارس، الشجاعة لا نهائية، أنا في نهاية لا نهاية. تعال يا فارسي، تعال، لا تيأس أبدا من الوصول إلي والعثور علي، أمامك الخلود كله. تعال، تعال يا فارس.
3: أنا قادم، أنا قادم، أنا قادم.

0: ظلام على دوليسينا، الحلاق والفتاة والمربية والقس يتصلبون بلا حراك. دون كيشوت يرتمي مرة أخرى على السرير. يدخل الجنديان حرس الملك.
1: جينا نبحث عن الفارس دون كيشوت دو لامانشا.
2: تأخرتم في المجيء.

0: السنيور دون كيشوت رحل.
1: إضاءة على الجزء الأعلى، شعاع ضوء على جواد عليه كتاب ضخم ورمح، وبجانبه سانشو فوق حماره.
2: هيا هيا يا سانشو إلى الأمام يا صديقي الوحيد. الكلمة الأخيرة لا يمكن أن تكون للشيطان.
3: نستمع الآن إلى حوار أعدته زميلة شيرين الدجاني مع مدير جاليري دارا للفنون يفيل دياب كارمونا.
4: وفي هذه المساحة الثقافية سيكون لنا لقاء مع جفيل مبارك كارمونا مدير جاليري دارا للفنون السودانية، وهو نجل الفنان السوداني رشيد دياب والفنانة الإسبانية مرسيدس كارمونا، وهي رسامة إسبانية وأستاذة جامعية ومؤسسة لمعرض أو لجاليريا دارا للفنون الذي يحظى بدعم قوي في الساحة الفنية السودانية. ويتألف المعرض المقام في العاصمة مدريد والذي يشرف عليه جفيل من لوحات ومجموعات مميزة من المطبوعات الفنية تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بدءا من اللوحات على القماش بأسلوب رشيد دياب الفنان السوداني الشهير. وهذا الأسلوب الذي تبناه في السنوات الأخيرة والذي يصور نساء يتجولن في الصحاري، والذي اشتهر به وصولا إلى تقنيات الطباعة المتعددة والوسائط المختلفة التي طورها في إسبانيا مثل الصفائح المعدنية والخشب وحتى البلاستيك. سنتناول خلال هذا اللقاء الفن التشكيلي السوداني وطبيعة الإرث الفني الإفريقي وعلاقته بالثقافة العربية والإسلامية، وأيضا علاقته بالفن الأوروبي والإسهامات الفنية التي طرأت على جاليريا دارا للفنون في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها السودان. تأسس معرض أو جاليريا دارا للفنون في أواخر عام 1999 على يد رشيد دياب ومرسيدس كارمونا في منزلهما بالخرطوم، وكانت رؤيتهما إنشاء مساحة لعرض أعمال للفنانين السودانيين بشكل احترافي. ومنذ افتتاحه استضاف المعرض العديد من الفنانين السودانيين البارزين، من بينهم إبراهيم الصلاحي وياسر أبو الحرام وحسين غمان وأحمد محمد شبرين وغيرهم الكثير. وبسبب الحرب في السودان تم نقل المعرض إلى العاصمة مدريد، ومنذ عام 2020 يتولى ابنهما يافيل مبارك إدارة المعرض، حيث يقوم بالإشراف على جميع أعمال التقييم الفني محليا ودوليا. كان للثقافة الغربية الحديثة بشكل عام والاتجاهات التشكيلية الغربية المعاصرة بصورة خاصة كبير الأثر في الحركة الفنية التشكيلية في السودان. الانتماء القومي الوثيق للفن التشكيلي السوداني يبرز من انتمائه للثقافة العربية والإسلامية التي تتجسد في تبني اتجاهات فنية سائدة في الحركة التشكيلية العربية المعاصرة، ووجدت في السودان ومنذ العصر الحجري القديم رسومات على الصخور، وقامت حضارات عظيمة كحضارة كرما أولى الحضارات الإفريقية العظيمة وحضارة مروة التي عرفت بإنجازاتها الحضارية من أهرامات ومدافن ومعابد ولغاتها المنقوشة على الصخر. وتعاقبت على السودان حضارات كثيرة مثل حضارة كوش ونبتة ومروة والممالك الإسلامية القديمة ما بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشر الميلادي، والفن التشكيلي السوداني لديه تاريخ قوي يعود إلى أكثر من 100 عام.

0: الفنان السوداني الإسباني يافيل كارمونا. أنت رئيس لمعرض الفنون الدار، دار الفنون طبعا، أنت متولي هذه الدار، هذا المعرض للفنون من عام 2020. تحدثنا على هذا المعرض، معرض دار الفنون الذي نشأ في عام 1999.
1: نعم، هذا المعرض كان مشروع من الوالد والوالدة راشد دياب ومرسيدس كارمونا. هم كان عندهم الفكرة بعد ما درسوا في كلية الفنون هي في إسبانيا في جامعة كومبلوتنسي، إنه كيف يمكنوا تطوروا الفن التشكيلي في السودان. لأنه قبل المعرض ما كان في مكان خاص يعني بتسميمه بالنية فقط للفن التشكيلي، فأسسوا المعرض وكلنا أنا وأختي أيضا مشينا للسودان، وعشان أيضا نتعلم ثقافتنا ونتعرف عن الأسرة في السودان، ويعني نكون عندنا ثقافتين. وطبعا كان عاوزين عملوا كيف بدي أقول أوماج للفن التشكيلي السوداني، فمن البداية عرضوا الفنانين المشهورين مثلا إبراهيم الصلحي في سنة 2000 أول معرض له في السودان، وأيضا أحمد الشبرين، حسين جمعان، وفنانين مثل
0: أحمد الشريف، محمود هانو،
1: لا أي، وياسر أبو الحرم، ويعني كان عاوزين يبدو حركة فنية في البلد. نعم.
0: يعني يافيل، ماذا يعني الاسم يافيل؟ صراحة هو اسم غريب جدا، يعني يافيل جافيل، يافيل بالإسباني وجافيل بالعربي.
1: جافيل اسم قديم، جافيل اسم هو زي الصوت أو الموسيقى اللي يبدأ الحرب قبل ما بلدين ولا قبيلتين يتحاربوا بعض بيسموا الجافيل.
0: الجفيل هو أنت كفنان لا ينطبق عليك هذا الاسم.
1: جفيل ممكن نقول أنا الجفيل عشان يعني نبدأ حركة ثقافية يعني.
0: ممكن هي حرب
1: ثقافية.
0: ثقافية فنية يعني.
1: نعم.
0: طبعا السودان يعيش منذ سنوات طويلة صراع وحروب مدمرة طاحنة. لم تتوقف هذه الحروب في السودان، سواء في شماله وفي جنوبه، ولكن كيف انعكس هذه التحولات، كيف انعكست على الفن وعلى الفن التشكيلي وعلى الفن السوداني بما يعكسه الفنانين من صور ومن أعمال فنية؟
1: طبعا الحرب ما جت مفاجأة، يعني طبعا البلد انه مشاكل كثير من أيام الإمبراطوريات الإنجليزي ولكن بالضبط قبل الحرب كان عندنا حركة قوية فنية، وكان في كم معرض جديد كل شهر شهرين، في افتتاح جديد بتاعت معرض، وكل يوم تلقى فنان جديد، ويعني الهوية السودانية عندها قوية شديد. يعني عندنا مثلا زي 500 مجموعات إثنية، ويعني نفس الرقم من القبائل، فالثقافة السودانية مختلفة ويعني كبيرة. فالحرب خلونا كلنا في كل الرقم في العالم، يعني نحن كنا في السودان، وحس كل السودانيين والفنانين السودانيين والقايم المارض وذل كلهم في بلدان آخر، يعني في ناس في كينيا، في ناس في الإمارات، في مصر، ناس كتار أيضا، وفي كل العالم. فالآن كيف تقول النظام الفن التشكيلي السوداني بقى صعب شديد، لكن في ناس عندنا إمكانية عشان نحاول نطور لسه الفن التشكيلي السوداني، ونحاول نقدم العالم بلد غير من بلد عنفي، بلد ثقافي وبفلسفته ويعني بحركات ثقافية قوي.
0: نعم. ما طبيعة الإرث الفني الإفريقي بشكل عام، وبالتحديد الإرث الفني السوداني، وصلته بالثقافة العربية والإسلامية وأيضا بالفن الأوروبي؟
1: الفن التشكيلي السوداني، أول السودان بلد كبير وبلد زي الكوبري بين العالم العربي والعالم الأفريقي, بين وسط أفريقيا وشرق أفريقيا. وزي ما قلت لك في كتار من الثقافات في السودان. السودان شعر الناس كتار, يعني الهجرة من أفريقيا لأوروبا بتمشي بالسودان. الفن في السودان عنده تاريخ قوي شديد بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي. طبعا ما أول بلد وما أسست الفن في السودان, لكن حس الآن عندنا أكثر من 100 سنة من تاريخ للفن التشكيلي, وكتار من الفنانين السودانيين عندهم están presentes en muchas instituciones mundiales,
0: حاضرين يعني في العديد من
1: مثلا إبراهيم الصرحي es el padrino del arte contemporáneo السودانيس, حاضرين في العالم ويعني في احترام كثير للفن التشكيلي السوداني, وأيضا التاريخ قوي شديد. يعني عندنا حركات فلسفية زي مدرسة الخرطوم والوحيدين والكريستاليزم, مانيفستو كريستاليستا, ده زي يعني برضو فلسفة قوية عن الفن التشكيلي. فعندنا حركة قوية شديد يعني.
0: يعني أنت تأتي من عائلة فنية, الوالدة هي خريجة الفنون الجميلة, كانت هي قائمة أيضا على العديد من المعارض لفترة طويلة, هي أيضا كانت لديها عدة عروض فنية في إسبانيا وفي السودان, لأنها أقامت أيضا هناك في السودان, والدك سوداني.
1: نعم.
0: يعني هي متعمقة في الثقافة السودانية. عندما تطرح الأعمال الفنية السودانية في إسبانيا, كيف هو تلقي الإسباني لهذه الأعمال السودانية, ومدى معرفة الإسبان بالأعمال الفنية السودانية؟
1: وبكون صراحة إسبانيا لسه دير لها تمرين تمرين عن الفن التشكيلي الأفريقي وما فقط السوداني. طبعا الإسبان لما يرعوا الفن التشكيلي السوداني ما بتخيلوا أنه توجد هذا الأفكار وهذا الألوان في السودان. يعني الإسبان عاوزين لسه نوريهم حقيقة البلد وحقيقة الفن التشكيلي في البلد, لأنه عندنا تاريخ قوي شديد. والإسبان إسبانيا طبعا بلد قوي في الفن التشكيلي عالمي طبعا, لكن لسه ديروا شوية تعرفوا يعني يجوا قريب مننا, يعني ما بعيدين شوية من الفن الأفريقي وطبعا السوداني. نعم.
0: Gracias يا فيل.
1: Muchas gracias.
0: شكرا.